اسهل سيت قبل الرقصة الامر يكفي بشكل اتقبل حتى على اسهل على الاقل المستقبل مش